0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوصلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند به کسی که در حق تو بدی کرده است خوبی کن. Good morning, Canada time.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوصلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: عبد الله رضی الله عنه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل، رښتیا ویل انسان نیکی ته رسوي او نیکی انسان جنت ته رسوي. یو انسان تر هغه رښتیا وایي څو چې الله ته رښتینی ولیکل شي. دروغ ویل انسان بدکاری ته رسوي او بدکاری انسان د دوزخ اور ته کشوي. یو انسان تر هغه دروغ وایي څو چې الله ته دروغجن ولیکل شي. صحیح بخاری شپېته 94.